نان توي تحكم ميغا نوتيك ستابنانيك نيوا غميشي وبناوي بيشم This is June the 4th يغو ماياك It's an ID super clinic اسكماني باقوشي دي ميغاوي يغو ما تشيها مانش نانتو